حنا عينين مفتوحين وهذا علاش حنا عارفين واش بغينا وحنا هنا كيف بدينا نكونوا مكان اخر ما عرفتش كيف نحلقوا بعيد خيالنا وهذا هو سر توحيدنا وسر ازدهارنا تنوع الموسيقى والنوتة تبادل الشعور وصدوا عطاءات الحرية لقلبنا ورغم كل قفزة للأمام